0: وما كنت مثل الكاهلي وعرسه، بغى الود من مطروفة العين طامحي، فهي تنتقل من هذا لذاك ثم لذلك، وتطمح إلى غير من حصلت عليه فلا أمان لها. ولقد ظهرت في هذا البيت لفظة مطروفة العين، فهل يعني ذلك أن عينها أصابتها قشة فدمعت كما زعم هذا الناقد؟ فلننظر في استعمالات العرب لها. قالوا: عين مطروفة، أصابها طرف شيء أو ثوب أو غيره فتغرورق دمعا. وقالوا: طرفها الحزن فدمعت. ولكن وصف العين بالمطروفة لا يقتصر على العين الدامعة، فقد ذكر اللغويون ومنهم ابن فارس مؤلف كتاب مجمل اللغة معنى العين المطروفة قائلا: رأت شيئا تحار له العين من كثرته أو جماله أو أي صفة أخرى من صفاته. ويرتبط هذا بالدلالة الثانية للجدر اللغوي، وهو تحريك الجفن في النظر إلى شيء يعجب الناظر، كما جاء في معجم مقاييس اللغة للمؤلف نفسه. ومن الأمثال: جاء فلان بطارفة عين، أي مال كثير، تطرف له العين سعادة وفرحا، فهي مطروفة به. ونرى أن معنى الدمع لحق العين المطروفة تطورا من معنى الطرافة والاستطراف، فقد قال العرب: امرأة مطروفة، وذلك إذا أعجبها رجل فصرفت نظرها إليه وأهملت غيره، كما قال الخليل وغيره. وقد ورد في الأقوال المأثورة: إن الدنيا قد طرفت أعينكم، أي طمحت أبصاركم إليها وإلى زخرفها وزينتها، فلم تعودوا تفكرون بغيرها. وفي الحديث: اطرف بصرك، أي اصرفه عما أعجبه وأطال النظر إليه، فالعين مطروفة بما أعجبت به. وقال أبو عمرو: فلان مطروف العين بفلان، أي معجب به، لا يصرف نظره عنه ولا ينظر إلا إليه، فطرفت عينه إلى كذا، أي انصرفت إليه تماما، كما يحدث حين يقف المرء أمام صورة جميلة فينصرف إليها ناسيا كل ما حوله، فعينه مطروفة بما تراه. وكثيرا ما طرفت عيني وأنا أقرأ نصوصا جميلة أنيقة من شعر أو نثر أو صفحات مخطوطة قديمة. وقال الشاعر طرفة يذكر جارية: إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي. وإذا قلت هذا شيء طريف فمعناه شيء جديد، ولكل جديد لذة، وكأن عينك انصرفت إليه إعجابا فهي مطروفة به. ومن الكتب اللطيفة كتاب المستطرف من كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشهي المتوفى سنة 850 للهجرة، والذي ضمنه مؤلفه ما وصفه به في بيت شعر له: من كل معنى يكاد الميت يفهمه حسنا ويعشقه القرطاس والقلم. أيبقى لك بعد هذا حق في تخطئتي مطروف العين؟
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي،
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي،
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران،
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي،
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات العدل في حالة الغضب والرضا، وخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. رواه البيهقي بسند حسن. العدل أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى عز وجل واتصف بها سبحانه وتعالى. والعدل مع الله عز وجل بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فعبادتك مع الله سبحانه وتعالى أنت أديت الواجب الذي عليك وعدلت في عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. والله عز وجل خلقنا لأجل غاية عظمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ضد العدل. والعدل أيها المستمع الكريم مع النفس. وكيف تعدل مع نفسك؟ أن تحملها على طاعة الله. قد أفلح من زكاها، أي طهرها بطاعة الله عز وجل. وقد خاب، أي خسر، من دساها، أي دنسها بمعصية الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، نفسك التي بين جنبيك لابد أن تكون عادلا معها، وأن تجعل لها برنامج في عبادة الله عز وجل. هذا برنامج يومي بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، والمرأة في بيتها في وقت الصلاة، بالمحافظة على السنن والرواتب، بقراءة جزء من القرآن، ورد من القرآن، كذلك بقراءة ما ييسر الله عز وجل من أحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، كذلك من صلة الرحم، ومن الترويح عن النفس فيما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا من العدل مع النفس، من العدل مع النفس. كذلك العدل بين الزوجات، العدل مع الزوجة الواحدة. إن كانت عندك زوجة واحدة أن تعدل معها، أن تعطيها ما أوجب الله عليك من حق عليها، بالنفقة عليها بقدر استطاعتك، بالمعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، كذلك بحمايتها وبتعليمها وبالحرص عليها وبالاهتمام بها، فهذا كله من العدل. كذلك إذا عندك أكثر من زوجة أن تحرص بين العدل بين الزوجات بالنفقة الخاصة سواء بسواء. هذه لها نفقة خاصة، كذلك تعطي الزوجة الثانية كما أعطيت الأولى. أما النفقة مع الأبناء مع العيال فهذا لا يشترط فيه التساوي، لأن ابن 5 سنين لا يستحق ولا يستهلك مثل ابن 20 سنة، فهذه نفقة مع العيال لا يشترط فيها التساوي. أما بين الزوجات فلا بد. كذلك في المبيت، كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن في اليوم، ثم يبات عند التي عندها النوبة. في المبيت أن تعدل ليلة وليلة أو أكثر، فلا بد من العدل. حتى ولو سافرت أو سافرت بإحداهن، كذلك لا بد إذا رجعت أن تعدل مع الأخرى. وكذلك الزوجة لا بد أن يكون عندها مرونة، وأن تعذر لزوجها، وأن يغض الطرف كل منهما للآخر، حتى تستقيم الحياة وتمشي الأمور. لأن بعض الناس وبعض النساء هدى الله الجميع يعني يتربص بالمرصاد،
وما يتنازل لا عن كبير ولا عن صغير. وهذه الحياة قد تكون صعبة به بهذا التعامل. كذلك العدل مع الأبناء بأن تعدل في المحبة بينهم وفي التربية بينهم بقدر ما تستطيع، فإنك إذا ربيت أبناءك تربية صالحة أنت أول المستفيدين. ولكن إذا فاضلت وميزت وفضلت البعض على الآخر والله ستحصد جناية هذا الفعل في الدنيا قبل الآخرة، وهذا أمر لا ينبغي لك أيها الأب ولك أيتها الأم أن تفاضلوا بين أبنائكم، وإنما اعدلوا كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. كذلك من عدل المسؤول أن يعدل بين الموظفين. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما من أمير عشرة، يعني لو 10 أشخاص، إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة، مغلولا اليدين في العنق. طيب ما الذي يفكه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور والعياذ بالله. رواه أحمد بسند صحيح. إذن أنت لو كنت مسؤول على 10 أشخاص يوم القيامة تأتي ومكبل اليدين، مغلول اليدين، ما الذي يطلق يداك؟ هو عدلك بين الموظفين أو والعياذ بالله الجور والظلم، وهذا الذي يعني يذهب بك إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للمسلم أن يعدل، ولابد للمسؤول أن يتحرى الصواب وأن يعدل بين الموظفين في جميع أمورهم وفي جميع حقوقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا المسؤول عندما يكون رفيقا بالموظفين يعدل بينهم، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفق به. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه والعياذ بالله. فاحرص أيها المستمع الكريم على العدل في جميع أمور حياتك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أصحاب القسط ومن الذين يعدلون في أنفسهم ومع ربهم ومع جميع خلق الله، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك

الأيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم،

كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: عرفنا في حلقة الأمس أن لكتابة السيناريو شكلين، أحدهما الشكل المتوازي والآخر الشكل المتقاطع.
7: قد يكتفي السيناريست بكتابة السيناريو في هيئة مشاهد عامة دون محاولة تقسيمها إلى لقطات، ويترك هذا الإجراء لمخرج الفيلم.
6: يطلق على هذا الأسلوب من الكتابة سيناريو المشهد العام.
7: كتابة السيناريو بهذا الأسلوب قد يكون مرجعه إلى أي من الأسباب الآتية.
6: السبب الأول أن تكون كفاءة كاتب السيناريو محدودة بهذا الشكل من الكتابة.
7: والسبب الآخر يكمن في جهة الإنتاج أو المخرج، حيث إن أحدهما يطلب من كاتب السيناريو ألا يتعدى هذا الشكل من الكتابة.
6: أما السبب الثالث فهو أن يختار كاتب السيناريو لنفسه عدم تجاوز هذا الشكل، فلا يكتب السيناريو في شكل لقطات أو علمه مسبقاً بأن المخرج لن يأخذ بها، وأنه سوف يعيد تقطيع المشهد إلى لقطات من صنعه هو وفقاً لإحساسه.
4: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست محفوظ عبد الرحمن. الجزء الأول.
7: عزيزي المستمع، أينما وجهت بصرك في السينما والتلفزيون لوجدت هنالك السيناريست المبدع محفوظ عبد الرحمن.
6: هو كاتب من نوع فريد، يكتب الصورة بحرفية كبيرة جدا، فإذا توجهت ناحية أم كلثوم فيكون محفوظ في انتظارك.
7: وإذا استمعت لعبد الحليم حافظ لوجدت محفوظ وهو من ينتقي لك الأغنيات.
6: وإن فتحت بوابة من البوابات سيقودك محفوظ عبد الرحمن لأن تفتح أيضاً بوابة الحلواني.
7: إنه مبدع كل تلك الأعمال التي تعرفها، وسنقف عند بعضها بالتفصيل.
6: من يكون هذا الكاتب السيناريست محفوظ عبد الرحمن؟
7: أصدقائنا، ولد محفوظ عبد الرحمن في قرية التوفيقية بمركز تاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.
6: كانت ولادته في 11 من شهر يونيو عام 1941.
7: تنقلت أسرته بين محافظات جمهورية مصر العربية بسبب طبيعة عمل الأب.
6: بدأ عبد الرحمن دراسته الابتدائية بمحافظة الفيوم وأتمها في محافظة المنيا بصعيد مصر، ثم حصل على الثانوية العامة من محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.
7: التحق محفوظ بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت تلك الفترة غنية بمظاهر الثقافة والفنون داخل الجامعة وخارجها.
6: كتب عبد الرحمن في تلك الفترة القصة القصيرة وهو ما زال طالباً وسط رفاق الإبداع في الجامعة،
7: منهم الناقد المصري رجاء النقاش،
6: والروائي المصري بهاء طاهر،
7: والشاعر السوداني جيل عبد الرحمن،
6: وغيرهم كثير.
7: قبل أن يصبح محفوظ السيناريست محفوظ عبد الرحمن، عمل صحفياً في مؤسسة دار الهلال، ونشر قصصاً قصيرة ومقالات نقدية في صحف ومجلات.
6: من تلك الصحف والمجلات الشهر والبوليس والمساء والكاتب والرسالة الجديدة والجمهورية.
7: كل تلك الصحف كانت في مصر. أما في بيروت فقد نشر عبد الرحمن في صحيفة الآداب البيروتية،
6: كما عمل سكرتير تحرير لثلاث مجلات مصرية هي السينما والفنون والمسرح والسينما.

0: أصدقائنا، في بداية هذه الحلقة تعرفنا عرضاً على بعض أعمال السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
1: ذكرنا من جملة أعماله مسلسل بوابة الحلواني.
0: بوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري يتكون من 4 أجزاء.
1: هذا المسلسل يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.
0: يستعرض المسلسل بعضاً من تاريخ مصر من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرمة التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس.
1: حاول المسلسل بريشة محفوظ عبد الرحمن الذي كتب صوره الإبداعية تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية السالفة الذكر.
0: ينقل مسلسل بوابة الحلواني صورة شبيهة بالواقع ليوميات المجتمع المصري خلال بدايات القرن، بما في ذلك تداخل الطموحات السياسية والاقتصادية للأفراد،
1: وكذلك الصراعات القائمة من أجل إقصاء الآخر والاستفراد بالهيبة والسلطة.
0: أصدقائنا، تناول السيناريست محفوظ عبد الرحمن في الجزء الأول من مسلسل بوابة الحلواني الفترة منذ عام 1859 ميلادية تقريباً.
1: هذه الفترة على وجه التقريب هي فترة بداية إجراءات حفر قناة السويس وأواخر حكم الوالي سعيد باشا وبداية حكم الخديوي إسماعيل.
0: كما استعرض الجزء الأول قصة عائلة الحلواني ومشوار عبد الحامولي وألمز قبل احترافهم للغناء.
1: وانتهى الجزء الأول بافتتاح قناة السويس عام 1869 للميلاد.

0: صورة مكتوبة.
1: السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
2: أصدقائنا، في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني الذي كتب صوره الدرامية المبدع الراحل محفوظ عبد الرحمن،
3: في هذا الجزء استعرض السيناريست من خلاله انطلاق عبد الحامولي وألمض وما حدث لعائلة الحلواني وتركهم لبورسعيد وسكنهم في القاهرة.
2: ولمزيد من الإيضاح عن هاتين الشخصيتين، فعبد الحامولي هو مطرب مصري ومجدد في الموسيقى العربية.
3: كان الحامولي أبرز اسم في عالم الطرب في القرن 19،
2: امتد أثره إلى مطربي القرن 20.
3: الحامولي هو من مواليد عام 1262 للهجرة عام 1836، وتوفى في 12 من شهر مايو عام 1901 للميلاد.
2: ارتبط اسمه بالمطربة ألمز التي تزوجها وقدما ثنائيا ناجحا باع صيته.
3: بالإضافة لظهور شخصيتي عبد الحامولي وألمز، ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل بوابة الحلواني شخصيات جديدة قريبة لعائلة الحلواني والخديوي إسماعيل،
2: بالإضافة إلى بعض الرموز الوطنية مثل علي مبارك ورفاع الطهطاوي ومحمود سامي البارودي وأحمد عرابي.
3: بقي هنالك جزءان آخران من بوابة الحلواني
2: لا يتسع وقت البرنامج للحديث عنهما في حلقة اليوم،
3: إذن سنتناولهما في حلقة الغد.
4: يعني آن الأوان؟
5: لا يا سي عبد،
4: ما أنت عارفة اسمت هاني.
5: لا لا يا سي عبد، أنا مش هاني، ده أنا وصيفة أشراقة هاني.
4: أكتر من 100 مرة أجي وما تدخلش حتى. طب أشوفها
5: برضو؟ لا.
4: لا ليه؟
5: الأوان.
4: طب هي إزايها؟
5: الحمد لله.
4: قولي لها أنه عبد الحمولي عايز يشوفها.
5: قلت لها.
4: وقالت لك ايه؟
5: ما انت عارف يا سي عبدو. اتفضل.
4: طب ممكن اغني؟ يمكن لو سمعتني تنزل.
5: اتفضل غني يا سي عبدو، اتفضل.

0: أصدقائنا، قبل أن نودعكم نلفت انتباهكم أن مسلسل بوابة الحلواني الذي كتبه محفوظ عبد الرحمن هو من إخراج إبراهيم الصحن،
1: وقد شارك فيه الممثل محمد وفيق بدور الخديوي،
0: وأحمد راتب بدور سلامة الحلواني،
1: وشيرين وجدي بدور ألمز،
0: وعلي الحجار بدور عبد الحامولي،
1: كما مثل فيه نجوم كثر مثل حسن كامي وسمير عبد العزيز وسمية الألفي وحسن حسني وأحمد راتب.
0: مع العلم أن الفنانة سمير عبد العزيز هي زوجة السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن.
1: كلاكت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة،
5: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: أشجار العالم. شجرة الموت. كنت أيتها الشجرة تحلمين أن تكوني ثالثة الأثافي لكي تنامي قريرة العين في خضاب سوادك الشهير، لكن وأسفاه ليس للرماد حجر ولا أثاف ولا قدر ولا نار، وليس للموت أسطورة أو لغز إلا وجهه الناعم المنتفخ، وليس للموت جبل أو تل أو نهر أو بحر أو واد إلا عضلته الرشيقة اللامرئية التي شاب الغراب في فهمها، وسقط الطوفان صريعا وفي نفسه أشياء كثيرة من مبتدئك وخبرك، من مصدرك وحالك، من نعتك وفعلك، من اسمك المدهش ومن حزامك الناسف. هسهسي إذن أيتها الشجرة كما لو أنك حية تسترق السمع إلى الأحياء، جلجلي في وقوفك الثمري حاضنة المنجل الحاد والرؤوس المقطوعة للتو، رش علي قليلا من رشاشات الرذاذ حتى أتذوق طلعك قبل أن أموت، وحصادك قبل أن تحصدني المصائر. وفي اللحظة التي أراك أيتها الشجرة معتمرة بالسواد يكذب ظني وحدسي وحواسي، فأنت فضية أحيانا تنادمين حراشف أسماك كنت قد صدتها في طفولتي، ما تزال الشمس تبرق على أجسادها، وأنت ذهبية أحيانا لأني كنت أبحر في يفاعتي صوب الذهب المزيف موقنا أنه الذهب الحقيقي، ويا لحظي فقد كنت موفقا جدا في أن أغترف منه الكثير وأن أنثره في الأزمنة كلها وأن أدلي عناقيده المتلألئة أمام وجوه ميداس والسامري وقارون ليشبع ويبيع الأصل والجوهر والخالد. وأنت عسلية أيضا ترتقين جذعك العسلي وعيونك السبعين العسلية وأفخاذك العسلية وصدرك المكتنز بالعسل والدوار وظهرك المدهون بالعسل ومسحوق اللوز والجوز ونثار الأشياء الغامضة. وأنت زرقاء أيضا لأنني تذوقت لونك في مرة من المرات فكادت ثلاجة الموتى أن تبتلعني إلى السماء الزرقاء، وأنت لاز وردية لأنني كنت أحلم إلى جوارك فانتابتني حمى فدليت لي سعفة من نورك فهبطت عليها ورششت على وجهي ماء ورد لاز ورد ودغدغتني بريشة من مكرك اليقظ، ثم طوحت بي بعيدا بين الندامة لا يعرفون من أمري شيئا لأنني لم أبح بذلك قط إلا أني كنت أهذي عن اللازورد. ولونك أحيانا أبيض تماما لأنني أعرف سخاء عطائك وبلاغة ثمارك وبريد أيادك البيضاء الدقيقة التي تعزف على آلة عود الفناء. ولونك أشهب وأحمر وأدكن وأصفر وأخضر كرمانة فقدت صوابها وجن بها ديك لونه برتقالي فأخذ ينقرها بعرفه البني وبلسانه الأسود من الحزن. شجرة العدم. ماذا يمكن القول سوى أن هنالك شجرة للعدم، شجرة لا بد من النظر إليها بروية والتأمل فيها كمن يشاهد حربا طاحنة في السينما. على أي حال، فأن أكون صرصارا صافنا لا يخزن الطعام في حر الصيف يعني أنني سأحترق في برد الشتاء، وأن لا أحتفظ بقطعة من خلاياي المندثرة في عيني أو جيبي يعني أنني لن أعانق أي شجرة ولا أي لحاء ولا أي ورقة. ولذلك كان علي السعي ليتعلق بشيء لا تجود به الأحلام والكوابيس، شيء غارق في الغياب واللا تجسد، شيء ينتأ فقط في غابة لم تولد بعد وفي رحم ضروس يرطن بكل اللغات ويتغذى على الديدان والحماقات، ولكنه بلا شكل ولا إناء وافر. وإذن كيف أصف هذه الشجرة؟ كيف أعدد قياسها وحجمها ولونها وصفاتها ومزاياها ومفاتنها؟ لن أتورط في ذلك قطعا، لأن الليل يراني الآن بعيون كثيرة، والظهيرة تبحلق صوبي مثل ضحكة تشبه السد، من خلفها طوفان يتحين القفزة الكبرى، ومن خلفه تماما شاعر يكتب قصيدة عن الأزهار والطيور. ليس بمقدوري أن أصف هذه الشجرة، ولكن وهو أضعف الإيمان أستطيع أن أصفني أنا وأنا في طريقي إليها. والحق يقال بأنني ذات ضحى في طفولة أطلق عليها الدهر رصاصاته، كنت وحيدا تؤرجحني لوعة وتقيم على رأسي طيور ضارية ذات مناقير حمراء، وأحسستني مخترما بذلك الرصاص، وأحشائي إلى جانبي من بينها قلب ما يزال يتخضخض وينتفض في مكان ثابت يرتعش ويتشنج. وكذلك كان هنالك أمعاء غليظة ودقيقة وطحال يكاد يضحك وكبد أشبه بدمية محروقة ومعدة مزودة بأمصال وزواحف ومصدات وطواحين جلدية وزائدة دودية بلهاء ومرارة بدت لي كأنها تشبه البرغي أو وجه جارنا لو قمت بتصغيره 100 مرة. كان هنالك أيضا كليتان تشبهان كما هو معروف حبتي فاصوليا قطعتا للتو من حالبهما العاطل، ومثانة ترددت مثل بالونة منفجرة، وطيش مجعلك كأنه ينتظر دودة تفتك به. إلى جانب ذلك كله، وهو ما أدهشني فعلا، كانت هنالك لهاتي الصغيرة وقد خرت على الأرض من سقف حلقي، كانت تنط قليلا جدا مثل بطيطة متناهية الصغر، وكانت تحاول باستماتة تشبه الحشرجة أن تغرد دون جدوى. هذا ما حسبته على الأقل. كانت لهادي تحمل مشروعا على ما يبدو، وهو أن تصرخ، ولكن لم يمكنها شيء من فعل ذلك، وحتى صوتها الذي كانت تحاول به أن يند منه أدنى سعلة أو كحة ذهب أدراج الرياح، ولم يبدو منها إلا تلك النطنطة البسيطة والتقافز العبثي. ما أذكره عندئذ أني كنت أحك ظهري بإحدى يدي، ثم حدث صدفة أن ظهري اقترب ورائي من كائن هائل لعله شجرة. فقط أحسست بذلك من حراشف لحائها في ظهري، فقمت أقربني أكثر وأحك ظهري. كان الضحى غامرا بفضته، لكن عيني تغيمان وأحشائي مندلقة أمامي، والشجرة

0: الشجرة الممحوة بذرة، الكائن الأسمى والقملة الوضيعة. عن الشجرة الميتة والشجرة المتعدمة
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم فارس بن علي بن سعيد الهادي، مسؤول أول تطوير أعمال في الشرقية للطيران. طبعا إذا نتحدث عن الشرقية للطيران فنحن طبعا لا نتحدث فقط عن مروحيات تحلق في السماء، بل عن رسالة إنسانية ومنظومة متكاملة وجدت لتخدم الإنسان أولا، وأيضا تساند التنمية وتصل إلى حيث يصعب الوصول. الشرقية للطيران لم تكن مجرد مشروع تجاري، بل ولدت من حاجة وطنية حقيقية، من رؤية تؤمن بأن السماء يمكن أن تكون جسرا للحياة وجسرا للتنمية وجسرا للخدمة.
1: نستطيع. أفكار إبداعية وخطط مدروسة تضيء الطريق لمن أراد أن يحقق النجاح. نستطيع.
5: مجال العمل في الشرقية للطيران، نحن طبعا نعمل في قطاع الطيران العمودي المتخصص. نمتلك أصولا حديثا من طائرات الإيرباص، يضم حاليا نوعين من الطائرات. عندنا النوع الأول طائرات H145 ذات المحركين، طبعا تتسع لثمانية ركاب بالإضافة إلى طيارين اثنين. نستخدمها عادة في المهام مثل تنقلات كبار الشخصيات وأيضا الإسعاف القوي. عندنا نوع آخر من الطائرات اللي هي طائرة H125 ذات المحرك الواحد، تتسع لخمس ركاب بالإضافة إلى الطيار، تتميز بالمرونة حقيقة والقدرة على العمل في مختلف التضاريس، ونستخدمها كثير في اللود ليفتنج وفي التصوير السينمائي وغيرها من الخدمات. طبعا من خلال هذا الأسطول نحن نقدم حلول قوية متكاملة تخدم قطاعات متعددة. طبعا أبرزها عندنا الإسعاف القوي في الحالات الحرجة، عندنا كذلك النقل القوي الخاص لكبار الشخصيات وأيضا لعامة الأفراد. أيضا

0: دعم القطاعات الحيوية والمشاريع الاستراتيجية، أيضا نقدم الرحلات السياحية البانورامية لإبراز جمال عمان من الجو. طبعا هذه الرحلات موجودة في مسقط وفي غيرها من المحافظات. عندنا أيضا الرش الجوي والدعم البيئي، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي لشركات الاتصالات مثل عمانتل وأوريدو وهيليوس وغيرها من الشركات. عندنا أيضا الدعم اللوجستي لمحطات الاستمطار الصناعي والمسح الجيوفيزيائي لقطاع المعادن والنفط. بالإضافة إلى هذه الخدمات، عندنا التصوير الجوي والسينمائي مثل طواف عمان وأعمال سينمائية عالمية. وفي الفترة الأخيرة تم تدشين الإعلان الجوي رائد السماء، وكان أول مستفيدين من هذا شركة فودافون. قصة انطلاق الشرقية للطيران، طبعا تعتبر الشرقية للطيران هي إحدى شركات مجموعة محمد البرواني، تعتبر ثالث مشغل للطيران، بالإضافة المشغل الخاص الوحيد في هذا القطاع. انطلقت الفكرة طبعا من واقع السوق العماني الذي كان حقيقة بحاجة إلى مشغل وطني محترف قادر على تقديم خدمات الطيران العمودي بمعايير سلامة عالية، استجابة سريعة، بالإضافة طبعا إلى حلول مرنة تلبي متطلبات الجهات الحكومية والخاصة.
1: من الفكرة تصنع الإنجازات، وبالعزم والإرادة نواجه التحديات. نستطيع.
0: كانت البداية حقيقة مدروسة، ركزنا على بناء منظومة تشغيل قوية، استقطاب كفاءات مؤهلة، تأسيس أسطول حديث من التزام كامل بجميع الأنظمة والقوانين المعتمدة في سلطنة عمان. التحديات طبعا كانت كثيرة، عملنا على تحويلها إلى فرص، مثل أي مشروع وطني في قطاع حساس كقطاع الطيران. طبعا واجهتنا تحديات كبيرة، أبرزها المتطلبات العالية للسلامة والتشغيل، أيضا بناء ثقة السوق في مشغل وطني جديد، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية، أيضا ثقافة المجتمع في استخدام خدمات الطيران العمودي كون كأول شركة في هذا القطاع، وأيضا حجم السوق الخاص أو حجم السوق والقوة الشرائية في البلد. طبعا هذه التحديات لم تكن عوائق، بل كانت دافعا للتطوير، وتحولت إلى فرص حقيقية من خلال التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة للالتزام الصارم بالمعايير الدولية. طبعا بناء شراكات طويلة الأمد والعمل المستمر على توعية المجتمع بقيمة هذه الخدمات وأثرها يحتاج له وقت. طبعا إذا تطرقنا على محطات النجاح، في محطات النجاح يعني بفضل الله ثم بجهود الكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية، حققت الشرقية للطيران العمودي العديد من النجاحات، من بينها أولا ترسيخ حقيقة اسم الشركة كمشغل موثوق في السوق العماني والسوق الخارجي، أيضا تنفيذ عمليات ناجحة في الإسعاف الجوي والنقل الجوي، أيضا وقعنا اتفاقيات استراتيجية مع شركات الاتصالات، أيضا نفذنا مشاريع متخصصة إن كان مع جهات حكومية أو خاصة. بالإضافة إلى ذلك طبعا نحن نقوم بنقل الكثير من كبار المستثمرين للاطلاع على المشاريع والبنى التحتية من منظور جوي شامل، بحيث يتيح لهم رؤية المكان والتعرف على البنى التحتية الموجودة حول المشروع. كذلك أيضا عندنا دعم فعاليات وطنية وقطاعات استراتيجية، وبفضل الله وكرمه تم تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء والشركاء. التطوير والاستدامة، نؤمن في الشرقية للطيران بأن النجاح لا يحافظ عليه إلا بالتطور المستمر، ولذلك طبعا نعمل باستمرار على تحديث أسطولنا، رفع كفاءة الكوادر الوطنية، أيضا تبني حلول تشغيلية وتقنية حديثة تضمن الاستدامة والنمو. أما فيما يخص القيمة الوطنية، القيمة التي نقدمها لا تقاس بعدد الرحلات، بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه، من ذلك طبعا سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، تعزيز كفاءة الخدمات الجوية، أيضا تقليل الاعتماد على المشغلين الخارجيين وتعزيز القيمة المحلية وتوطين الخدمة. أيضا نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية وتسهيل التنقل بين المحافظات ودعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، يعني بما يتوافق رؤية عمان 2040. مشاركاتنا طبعا شاركنا في دول كثيرة، طبعا أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل التصوير الجوي ومشاريع الكهرباء والبنى التحتية وأيضا التصوير في البحار الشراعي. أيضا عندنا اللي هو الربط بين دولة الإمارات العربية الشقيقة وعمان في نقل السواح ونقل المستثمرين. ختاما طبعا الشرقية للطيران العمولي ليست مجرد شركة تحلق في السماء، بل هي طبعا قصة نجاح وطنية، رؤية تؤمن بالإنسان ورسالة تسعى لخدمة عمان اليوم وصناعة مستقبلها غدا. في الختام طبعا أشكر فريق البرنامج على استضافتهم، وأيضا أخص بالشكر هيئة الطيران المدني والجهات الحكومية والخاصة. شكرا لكم.
1: نستطيع
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. دعوات أممية بوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس، واستيطان إسرائيلي جديد يصل لعيون المياه والينابيع الفلسطينية. القوات الأوكرانية تشن هجوما على ميناء أوستالوغا الروسية الواقع في بحر البلطيق، وموسكو تتهم كييف بتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأسود. ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام جراء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى أكثر من 280 شخصا. مع أمطار غزيرة وفيضانات واسعة تجتاح شرق طوكيو في اليابان، وحرائق الغابات في أوروبا تجبر السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر ذي عطر الشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.